0: في حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
1: راديو من لوكاف
2: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي

0: V. حمل حمل ح. حمل حمل ح. خلاها. حمل خل. كل كلها.
1: راديو من لوكاف.
2: أكيد المسكي. لست رزق مرينكافي.